لا كتبت بعثت من أرحام الأرض أرضنا يا رفاقي تقول الرسالة بالنجم الكئيب تقول الرسالة بالنجم الكئيب وفي رصاص الهزيمة كفانا البوكا كفانا السورة كفانا البوكا كفانا السورة ألا أنهض وسر إلى الأمام فدنياك معبد للجمال فدنياك معبد للإنسان يا سامعي بالأرض بالسماء يا سامعي بالأرض بالسماء يا سامعي بالأرض بالسماء يا سامعي